الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدك كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للمحمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة مسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم نسألك رضاك والجنة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أعوذ بك من سخطك وسخط نبينا محمد.